وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

0: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Alıştım sensizliğe.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Zeydi, grupların silahlarının devletin kontrolüne alınması dosyasının tamamlanması için belirlenen yeni süreyi hatırlattı. Başkomutan, Irak topraklarında herhangi bir yabancı gücün bulunmasına karşı olduklarını belirterek egemenlik ve kararın yalnızca Irak'a ait olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Washington'da Irak'ın bölgedeki mesele ve krizlere ilişkin tutumunu ve diyalogla güvenlikle istikrarı desteklemedeki rolünü ele aldı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, Suriye'den nakledilen DAEŞ mensupları ile ilgili ön soruşturmaların tamamlandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, genel müdürlüklere dağıtılmak üzere 1 milyondan fazla kitap depolara ulaştı, açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan bir gemide yangın çıktı. Yemen güçleri, Taiz'de Husilere yönelik 20 hava saldırısı düzenledi. Pakistan Dışişleri Bakanı, Mekke Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi yakında Riyad'da toplanacak açıklamasını yaptı. İran'ın Sistan ve Belocistan eyaletinde iki silahlı kişi öldürülürken bir saldırı girişimi engellendi ve el yapma patlayıcılar ele geçirildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Fly Dubai uçağı olayında bağlantısı olabileceğine işaret etti. Amerika Hazine Bakanlığı, İran'ın demiryolu ve otomotiv sektörüne yeni yaptırımlar uyguladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haberlerin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس الوزراء علي زيدي يجدد التذكير بالمهلة الجديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الفصائل بيد الدولة. القائد العام يؤكد رفض وجود أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية ويشدد على أن السيادة والقرار للعراق وحده. وزير الخارجية فؤاد حسين يستعرض في واشنطن موقف العراق إزاء قضايا وأزمات المنطقة ودوره في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يعلن اكتمال التحقيقات الأولية مع الدواعش المنقولين من سوريا. العراق يسترد من لبنان موظفة هاربة ومدانة باختلاس قرابة 4 مليارات دينار. وزير النفط يصل أنقرة على رأس وفد حكومي رفيع لمناقشة خارطة الطريق المقترحة للتعاون في تطوير البنى التحتية النفطية والغازية والبتروكيماويات وتجارة النفط والغاز والطاقة. التربية تعلن وصول أكثر من 1 مليون كتاب إلى المخازن استعدادا لتوزيعها على المديريات العامة. مصدر في مستشفى الشفاء يعلن عن استشهاد شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط دوار أنصار غربي مدينة غزة. مقذوف مجهول يستهدف ناقلة في مضيق هرمز ويشعل حريقا على متنها. القوات اليمنية تنفذ 20 غارة جوية ضد الحوثيين في تعز. وزير خارجية باكستان يؤكد أن لجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة ستعقد اجتماعا في الرياض قريبا. الشرطة البريطانية تعتقل رجلا يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في تحقيق بشأن قاعدة فيرفود الجوية. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على اتهام طهران بالتورط في حادثة قاعدة فيرفورد. مقتل مسلحين وإحباط محاولة هجوم وضبط عبوة ناسفة في سيستان وبلوشستان بإيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.